0: صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضى الله من جميع صحابة رسول الله الكرام خصوصا من أمثلاس العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعمن استحيته ملائكة الرحمن ذي النورين والهجرتين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ewe Allah mola wa haki mwingi wa rehma mwenye kurehemu tunakuomba amani katika taifa letu la Tanzania ewe Allah kwa baraka na jaha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liweke salama taifa la Tanzania kutokana na kila shari na kila maradhi na kila husda ewe Allah mola wa haki mwingi wa rehma mwenye kurehemu tunakuomba umwangalie kwa jicho la huruma rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan mzidishie hekima na maarifa na umuongoze katika kila lenye maslaha kwa wananchi wa taifa la Tanzania. Ewe Allah Mola wa haki Mungu wa rehema mwenye kurehemu. Tunamweka mikononi mwako mufti na shekhe mkuu.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا